غير اللي ما زنبي هو ينتكود السكرت يا غرت عليه امسي شك ين وانت ويود يا قاسان وانت يدي يا غرت طول سيسكسك يا كرستا غشام في الله ساجي صصمدي تخلق نبص دو تماراني النقلة نصودي تشيد تيدا قوين تشول اللي اقتصايا ابصغ انت بسيك الشل شي تقيا التامتت يا قاس تيدا بوت نور اغتلار وانت هيك شي تككز ما انتها السلخة يا قاس يسكن تغوين كان عوني انتها التصمت يا قاس يسكن تكتا قزين انتها تكتا يا قاس يسكن